الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد معاشر المسلمين معاشر الجمعة رحمني ورحمكم الله melengkapi materi khutbah yang pertama kita akan membacakan satu ayat dan satu hadis di dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-159 Allah Subhanahu wa taala berfirman fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah jika tekadmu telah kuat maka bertawakkallah kepada Allah. Tekad yang disertai dengan kemampuan, seseorang akan bertekad dengan kuat ketika dia memiliki kemampuan. Namun pun demikian, jangan dia bersandar pada kemampuannya.